0: Triple Z Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Syrian.
3: 3ZZZ, هي محطتكم, هي صوتكم, هي خصصكم ومجتمعكم. على مدى سنوات قدمت لكم محطة 3ZZZ, الموسيقى والقصص والأصوات من كل أنحاء العالم. من هنا من ملبون عبر تردد 92.3 FM. لكن الإذاعة المجتمعية لا تقوم, لا قائمة دون مجتمعها. والآن حان دوركم ليسمع صوتكم. ادعموا حملة 3ZZZ الإذاعية اليوم وساهموا في بقاء هذه الإذاعة المتعددة الثقافات, نابضة بالحياة ومزدهرة محليا. لأن كل دولار تتبرعون به يساعد في إبقاء مجتمعكم حاضرا عبر الأثير. تبرعوا اليوم عبر موقع 3ZZZ الإلكتروني أو اتصلوا بالرقم 9415-1923. ابقوا على تواصل, أسمعون أصواتكم. حافظوا على إذاعتكم المجتمعية 3ZZZ, تنقل العالم إليكم.
4: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي, لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية, وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت, تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
5: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
0: You're listening to 3ZZZ,
6: where every culture has a voice.
7: التالي هو البرنامج السوري.

أوقاتكم أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميلبون عبر أثير الإذاعة العامة لسنية تريتشبل زد على موجة قدرها 92.3 FM ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم ثلاث مرات في الأسبوع، كل نهار اثنين في الثانية عشرة ظهرا، ومساء الأربعاء في السادسة مساء، وصباح السبت في التاسعة صباحا. نتوقف وإياكم عند أولى محطاتنا الإخبارية لظهيرة هذا اليوم، وهي بعنوان إيران ستزيد من تصعيد الحرب وستكون أول مستفيدين من العجز الأمريكي. هذا ما كتبته صحيفة نيويورك تايمز. في التفاصيل، نشرت هذه الصحيفة مقالا لكاتب العمود نيكولاس كريستو، قال فيه إن إيران قد اختار تصعيد الحرب من جديد، وأشار في بداية مقالته إلى مؤتمر صحفي عقده الرئيس دونالد ترامب في مارس الماضي، جاء بعد 9 أيام من بدء حربه مع إيران، تباهى فيه أمام حشد منهم بنجاحه العسكري الذي لم يشهده العالم من قبل، وأدعى قائلا نحن نحقق نصرا حاسما كبيرا، وقال إن النتيجة ستكون انخفاض أسعار النفط. وكتب بيتر نافورو كبير مستشاري البيت الأبيض مقالا في آذار مارس يشرح فيه سبب أن حرب إيران ستخفض أسعار الطاقة. وفي نيسان أبريل أعلن وزير الدفاع بيل هيسكس عن نصر تاريخي ساحق جعل إيران عاجز عن القتال لسنوات قادمة. ويعتقد كريستوف أنه بدلا من هذه التصريحات وتباهي يجب تدريس حرب ترامب مع إيران ولعقود قادمة كنموذج لكيفية تجنب إدارة الحروب والسياسة الخارجية، فهي مثال على الكيفية التي يمكن فيها للغطرسة أن تغرق الرئاسة وتدفعها إلى حلول عسكرية لمشاكل عالمية معقدة وتزيدها سوءا وتفاقم. وأضاف كريستوفر أن ترامب يجد نفسه الآن عالقا في مسرحية سارتر لا مخرج. وبنفس السياق أشار إلى المقال المطول الذي كتبه علي فائز من مجموعة الأزمات الدولية ببروكسل في مجلة فورين أفيرز، جاء بعنوان الحرب الأبدية الجديدة والحقيقة المقلقة هي أن الصراع لم ينتهي بعد. ورغم كل هذا لا يزال قصر النظر ترامب قائما، تواصل الإدارة الادعاء بأن ضغطها على إيران يحقق نجاحا عظيما. فقد قال وزير الخزانة سكوت بيسنت لقناة فوكس نيوز بأن الحصار ناجح، أنه ناجح بشكل لم نشهده من قبل. ويأتي هذا الدعم رغم وصول أسعار الديزل في بعض المناطق في كاليفورنيا إلى 10 دولارات للجالون، أي أكثر من ضعف، وهو أعلى سعر يمكن أن تعرضه مضخات الوقود. وقد أنفقت الولايات المتحدة بالفعل أكثر من 43 مليار دولار على الحرب وفقا لتقديرات البنتاغون المتحفظة، وهو مبلغ يكفي لتوفير تعليم جامعي مجاني لمدة عام لكل أسرة أمريكية يقل دخلها السنوي عن 125,000 دولار أمريكي. وبحسب الخبير الاقتصادي مارك ذيندي، فقد كلف ارتفاع الأسعار الناتج عن الحرب الأسرة الأمريكية العادية حوالي 1,000 دولار. ويعلق كريستوفر بأن أمريكا استنزفت على نطاق أوسع ترساناتها وتسببت بخسائر بشرية أمريكية وإيرانية وربما ارتكبت جرائم حرب. كما كشفت الحرب عن نقاط ضعف أمريكية ولم تعد قادرة على الوصول إلى بعض القواعد، وأضعفت مصداقية الجيش الأمريكي في شرق آسيا. وفي المقابل تعتقد إدارة ترامب أنها في موقف قوي بسبب الضغوطات الاقتصادية التي تفرضها على إيران. ويقر الكاتب أن الاقتصاد الإيراني في حالة كارثية، وأن الإيرانيين العاديين الذين من المفترض أن يساعدهم ترامب يعانون معاناة شديدة، ويبلغ ثأر صرف الريال الإيراني الأكثر الآن أكثر من 2.5 مليون ريال للدولار، أي 10 قيمة الريال في عام 2021. ومع ذلك لا تدرك واشنطن أن إيران قد اختارت الصعيد بدل الاستسلام. ويقول ولي نصر الخبير في الشؤون الإيرانية بكلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة، لقد وصلوا إلى قناعة بأن السبيل الوحيد لبقائهم هو استخدام القوة. وأشار إلى أن إيران قد تصعد هجماتها على السفن، وبخاصة إذا ما تعرضت لهجوم، فقد تستهدف البنية التحتية النفطية في منطقة الخليج.
ويخشى كريستوفر أن يكون إسفندر باتمانغاليش الباحث في الشؤون الإيرانية بمركز أبحاث بريطاني محققاً عندما يقول لم تشن إيران بعد الحملة الأرض حملة الأرض المحروقة، لكنها قد تفعل ذلك إذا استمر الوضع الراهن لفترة طويلة، وهذا ما يقلق من يتابع هذه المنطقة ودينامياتها. ويمضي كريستوفر قائلا أنه يصعب تكهن بإمكانية التوصل إلى اتفاق، ويعود ذلك جزئيا إلى تاريخ كل من ترامب وإيران في تجاوز الحدود. ومما يزيد طين بل أن كبير مفاوضي ترامب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف هما مستثمران عقاريان تم اختيارهما لقربهما من ترامب لا لكفاءتهما السياسية. وعلى طرف الآخر يبدو أن القادة الإيرانيين متغطرسون، فقد تفاخر أحمد وحيد القائد العام للحرس الثوري الإسلامي في شهر آب بأن إيران أخضعت الولايات المتحدة، وقال وزير الخارجية عباس عراقشي لبرنامج واجهة الصحافة أن إيران مستعدة تماما لجولة جديدة من القتال حتى لو وصلت إلى حرب يوم القيامة. ويتفق الكاتب مع ترامب على ضرورة منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، ففي خطابه أمام الأمم المتحدة الذي تساءل فيه عما إذا كان ينبغي عليه إبادة الجمهورية الإسلامية بسرعة أصر على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. ويعلق كريستوف بأن الكلام سهل، إلا أن حرب ترامب ربما زادت من احتمالية سعي إيران نحو امتلاك سلاح نووي، فقد بدأت حربه باغتيال المرشد الأعلى السابق الذي أصدر فتوى تنص على أن إيران لن تطور أسلحة نووية. أما المرشد الأعلى الجديد ابنه فلم يرس تلك الفتوى ولم يصدر فتوى خاصة به، ولذلك هناك الآن نقاش جاد في إيران حول السعي لامتلاك أسلحة نووية حسب ما أخبر نص الكاتب. وفي مشروع قانون جديد معروض على البرلمان الإيراني اقترح معدوه الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فيما دعا 32 شخصية إيرانية البلاد إلى القيام بذلك. وقال عراقشي للصحفيين أي دولة أخرى غير إيران كانت ستنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لو عوملت بطريقة نفسها. ويعلق كريستوف بأن هذه التحذيرات يجب أن تؤخذ على محمل الجد، ويعتقد الكاتب أن واحدة من الأسباب الداعية للحاجة إلى تدريس حرب ترامب في الأكاديميات كمثال على سوء الممارسة العسكرية أنها تندرج ضمن نمط أوسع من السياسات الأمريكية غير المجدية تجاه إيران. فهو يستنكر بشدة وحشية حكام إيران وفسادهم وعجزهم الاقتصادي، ولكن ما يثير غضبه هو أن أمريكا دأبت على تمكين المتطرفين الإيرانيين، فقد ساعدت الولايات المتحدة أولا على الإطاحة برئيس وزراء منتخب ديمقراطيا عام 1953 مما حفز القوميين وأثار استياء الإيرانيين من الغرب. ثم في الستينيات والسبعينيات منحت الولايات المتحدة إيران مفاعلا نوويا ودعمت شاهن كان يزداد استبدادا، وتجاوزت حدودها بطرق سمحت لآية الله روح الله الخميني بأن يصبح قوة وطنية من خلال إدانته للإمبريالية الأمريكية، كما أدت حرب العراق التي شنها الرئيس جورج بوش عام 2003 إلى الإطاحة بصدام حسين عدو إيران، ومنحت الميليشيات الشيعية التي دعمتها إيران قوة. وفي عام 2018 أعلن الرئيس ترامب انسحابه من الاتفاق النووي الذي أبرمه أوباما مع إيران، ثم جاءت حرب ترامب على إيران هذا العام بشكل عزز نفوذ المتشددين العسكريين في طهران ومكنهم من بسط سيطرتهم على الخليج العربي. وهذا ما يجده الكاتب جديرا بالدراسة، فكيف يعقل أننا نحن الأمريكيين أخفقنا في سياستنا الخارجية طوال ثلاثة أرباع قرن لدرجة أننا ساهمنا بشكل منتظم في تمكين المتطرفين الإيرانيين، فهم يطلقون علينا لقب الشيطان الأكبر وأصبحوا في الحقيقة المستفيدين من عجزنا. أعزائي المستمعين، بعد هذه المقالة الملفتة للنظر أعود وإياكم إلى المحطات الفنية لنستمع سوية.

0: رغم التفجيرات الأخيرة التي عصفت بلبنان، قدم مارسيل خليفة حفلاً ضمن مهرجانات بعلبك التي أقيمت في بيروت بسبب الأوضاع الأمنية، متحدياً إياها بأغاني تحاكي الثورة والحب والسلام. وعلى وقع موسيقاه حمل جمهوره إلى فسحة أمل.
1: طبعاً مش هاي المرة الأولى اللي عم نقدم حفلتنا في ظروف صعبة. كان عندي بكرة مفروض أقدم بعلبك، ولكن المتفجرة اللي صارت بالضاحية منعتنا أنه نطلع لفوق لأنه بسبب الظروف، وبعدين إجت المتفجرة مبارح بشمال، وكان التحية لهؤلاء الشهداء الذين سقطوا، يعني الأبرياء. يعني لازم كلنا نقول لا للحرب، لأنه نحن أكثر ناس عانينا من الحروب. يعني لازم ندفع بالحياة أن تتجه للحلم تبعولها، للجمال. في كتير اشياء حلوة بالحياة، وانه كل واحد ياخد حقه بهالحياة.
0: سوريا ومعها أوجاع الوطن العربي لم تغيب عن مسرح خليفة، فهو خص في أمسيته معتقلي السجون السورية، موجها تحية طربية إلى المعتقل السوري السابق الفنان يوسف عبدلكي.

0: الطريق إلى مكان المهرجان في بيروت تكاد تكون خالية كمعظم الطرقات ليلاً بسبب الوضع الأمني غير المستقر، إلا أن ساحة المهرجان غصت بجمهور خليفة.
1: ما فينا نستسلم للي عم بيصير، وإلا إذا استسلمنا نحن نعطيهم اللي بالدنيا، يعني اللي عم يجربوا يعملوا إرهاب على هذا البلد، فبالتالي نحن نحب الحياة كتير جايين نكفي.
2: برغم كل الأوضاع اللي عم تصير هلأ بلبنان، نحن رح نجي ونقول أن نحن منا خايفين من شيء.
3: برغم كل هالأوضاع بنبرهن أنه الشعب اللبناني بده الحياة.
0: نجوم لبنان والعالم لم يتخلوا عن لبنان في أزمته، واستمروا في إحياء حفلاتهم رغم كل المخاطر التي لم تمنع اللبنانيين حتى الآن من التعبير عن حبهم للحياة. جيلان فطيري، العربية، بيروت.
4: في تحول استراتيجي بارز يعيد رسم خريطة التحالفات الإقليمية، أعلنت واشنطن رفع الحظر المفروض على توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى سوريا. الخطوة التي تدخل حيز التنفيذ بشكل فوري تتيح لإدارة الرئيس دونالد ترامب إصدار تراخيص التصدير الدفاعية لدمشق. يأتي هذا القرار المفصلي استكمالاً لمسار سياسي جديد بدأ أواخر أغسطس الماضي بشطب سوريا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، ما يفتح الباب أمام ترتيبات أمنية غير مسبوقة. للنقاش والتحليل معي في الاستوديو دكتور سيد غنيم، الخبير العسكري والاستراتيجي، وينضم إلي من دمشق الأكاديمي والباحث السياسي دكتور ياسر النجار. أهلا بكم معي. سأبدأ مع حضرتك دكتور ياسر، حضرتك تحدثنا من دمشق، كيف كان وقع هذا الخبر على السوريين؟
5: مساء الخير لك ولضيفك ولجمهورك أيضا. يعني أعتقد أن الدولة السورية والشعب السوري اعتادوا على سماع عمليا الحالة الإيجابية التي تنتقل فيها الدولة السورية في المسارات، يعني خلال الفترة الأخيرة وخصوصا بعد زوال النظام البائد، رفع العقوبات ابتداء، محاولة لأن يكون هناك شراكات وعلاقات إيجابية ما بين الدول، فتح السفارات، ومن جديد أيضا الملفات التي كانت معطلة لفترات طويلة، وهي أن سوريا كانت على قوائم الدول الراعية للإرهاب، وصولا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ترفع سوريا من الدول التي يعني لا يحق لهم التعامل وبيعها السلاح النوعي أو حتى السلاح العادي. إذا بالنتيجة اعتاد الشعب السوري على أن يكون هناك من الناحية النظرية مثل هذه المعلومات، أما من الناحية التنفيذية والعملية على الأرض فهناك دائما تباطؤ في مثل هذا الإنجاز. كان هناك رفع للعقوبات، ولكن مسار رفع العقوبات أخذ يعني وقتا طويلا. أيضا كان هناك عمليا دعم أن تكون سوريا ضمن النظام سويفت وضمن نظام يعني الحوالات الدولية، ولكن حتى هذه اللحظة كل ذلك يسير ببطء شديد. أعتقد أن مثل هذا القرار من الولايات المتحدة الأمريكية سيكون حالة إيجابية، ولكن لا ينتظر الشارع السوري أن يكون هناك إنجاز مباشر، سيما إذا علمنا أن حتى الدولة السورية ليست لديها مقدرات مالية لشراء السلاح، وأن صياغة القرار تقول بأن كل صفقة سيتم دراستها شيئا يعني كل منها على حدة، ولكن بالنتيجة أمر إيجابي أن يكون هناك سوريا تستطيع أن يكون لديها علاقات مباشرة على مستوى الحالة العسكرية والأسلحة النوعية، سيما إذا يعني نعلم جميعا أن سوريا الآن لديها علاقات جيدة مع دول عربية وخليجية وتركيا، وكل هذه الدول لديها سلاح أمريكي وسلاح غربي، وبالتالي تحتاج سوريا إلى أن يكون لديها معرفة بهذا السلاح وتدريبات على مثل هذا السلاح.
4: نعم، طيب بدي أعود لحضرتك بنوعية الأسلحة التي يمكن أن تطلبها دمشق من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعتبر الإدارة السورية بأنها أحوج ما تكون إليها في ظل التحديات التي تعيشها. ولكن أود هنا أن أسأل دكتور سيد غنيم. دكتور سيد، يعني هل تعتقد بأن أي بلد، يعني سواء كانت سوريا أو غير سوريا، ممكن تحصل على هكذا صفقة أو هكذا رفع لحظر من دون أن تكون دفعت ثمنا سياسيا أو أمنيا، أو على الأقل تقدير حتى ما أقول دفعت ثمنا، يعني يكون هناك توافق على رؤى؟
6: كويس، خلينا نقول أنت حابب تتكلمي أساسا في إيه، إن هو عايز يستلم سلاح، عايز يقوي جيشه، أنا عشان أستلم سلاح وعشان أقوي جيشي بتتحسب أشياء كثيرة جدا. من كان الذي يعطي سوريا سلاحا في الأساس؟ كانت روسيا. صح؟ وكان السلاح الروسي تخيلي عليه قيود، يعني كان ممنوع يسلموهم دفاع جوي. حتى الدفاع، وطبعا زميلي يمكن يأكد ما أقوله، حتى الدفاعات الجوية التي كانت موجودة مع الروس كان إسرائيل تقود روسيا لا تسلميها لسوريا لأنها ناوية تضربها بعدين، زي ما هي حرمت إيران أيضا من أنها تتسلم S-400 من روسيا على سبيل المثال، أو طائرات القتال من روسيا. إذن في إطار سؤال بقى حضرتك، إيه اللي هيتم دلوقتي؟ الشرع مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية ولا لا؟ مدعوم، سيبك من إسرائيل دلوقتي حضرتك، مدعوم من تركيا، مدعوم، مدعوم من دول أخرى، وعلى الأقل يحوز على قبول إلى حد كبير. إذن السلاح سيتنوع، ستكون المشكلة التوازن مع إسرائيل، ستكون لإسرائيل ضغوط. هل ستستطيع إسرائيل أن تضغط؟ شو بقول لحضرتك، إذا كان قادر على المناورة مع سوريا في وقت ما ليس بالسهولة تخلي مع الولايات المتحدة الآن. لماذا؟ لأن التوازن مطلوب، ولأنه لقيام الدولة أمر مطلوب، ولذلك فكرة ما السلاح الذي يمكن أطلبه؟ لا، ده يمكن يطلب دفاع جوي، قوات جوية، يعود الدبابات والمدرعات اللي هي العربات المدرعة يعني التي تحمل الجنود، أنواع المدفعية بالذخائر التي يملكها، يكملها حتى بغير الشرقي. كل ده مطلوب أن يعوضه، ليس لأن يقاتل دولة جار، ولكن يحقق له التوازن بين القوى المحيطة. لازم يبقى عنده قدرة على لصالح هذا التوازن، ده شيء دايما مطلوب.
7: نعم.
6: حتى بدون عداء. طب إذن ستكون هنا المشكلة إسرائيل، وطبعا تركيا وتنتج سلاح وستعطيه، ولذلك ليست ستكون المشكلة فقط السلاح بجانب ما تفضلت به، ولكن موافقة كافة الأطراف من حوله، ودي هتاخد وقت معه في الفترة الجاية.
4: نعم، وحضرتك ذكرت نقاط مهمة جدا، يعني كنت أريد أن أستوضحها من ضيفي من دمشق أيضا استتباعا لما تفضل به دكتور سيد. دكتور ياسر، بداية حضرتك قلت بأنه الدولة السورية غير قادرة حاليا على شراء الأسلحة بشكل مباشر، إذا كنت فهمت على حضرتك يعني بشكل صحيح، ولكن معروف بأنه عدد كبير من الصفقات تتم وتحصيل الأموال يكون بفترة لاحقة، أو يعني تكون هبة من دولة، جزء منها هبة والباقي مدفوعا بشكل مؤجل وما إلى ذلك. هذه الأسلحة التي يعني حضرتك طبعا لست عسكريا، ولكن حسب الأوضاع التي تعيشها سوريا والتحديات الأمنية سواء الداخلية أو الخارجية، برأيك ما أهم ما يمكن أن تكون سوريا الجديدة بحاجة إليه؟
5: يعني كما نعلم جميعا سوريا عضو في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وبالتالي وجود سلاح نوعي بيد الدولة السورية وظيفته أيضا القضاء على المجموعات الإرهابية التي قد تتواجد في الأراضي السورية، وهذه مصلحة ليس فقط لسوريا وإنما مصلحة لعملية مكافحة الإرهاب بالمطلق وللتحالف الدولي. هذا جانب. الجانب الآخر، ما أرى حقيقة أن أيضا سوريا تحتاج إلى، يعني هي في مرحلة بناء جيش جديد، تحتاج إلى أن يكون لديها جيش قادر على حماية الأراضي السورية من أي عمليات أمنية، من أي عمليات اختراق للحدود على مستوى المهربين. كل ذلك يعني لأن الدولة السورية ستحتاج إلى أسلحة تتعامل مع هذه الأفعال، بالإضافة إلى أن يكون لديها يعني ربط وإمكانية للوصول إلى المعلومات بشكل كبير جدا. أتكلم عن التواصل عبر الأقمار الصناعية لرصد كل المناطق التي يشتبه أنه فيها عمليات إرهابية أو تنظيمات إرهابية. إذا بالنتيجة الدولة السورية ستحتاج إلى تكنولوجيا، ستحتاج إلى سلاح لمباشرة مثل هذه التنظيمات، وستحتاج أيضا إلى أجهزة وتسليحات أو رادارات عفوا من أجل أن تضبط عمليا التنقلات الجوية في سمائها، سيما إذا علمنا أن الموقع الجغرافي للدولة السورية موقع مهم جدا بالنسبة للطيران المدني بالإضافة إلى الطيران الخاص. إذا
4: ذكرت على موضوع
5: الدولة السورية منفتحة على أن تكون لديها
4: نعم تفضل،
5: يعني بالنتيجة سوريا تحتاج إلى أن يكون لديها دعم، لديها شراكات على مستوى مشاريع طموحة على الجغرافيا السورية، ولكن لا يوجد بنية تحتية. تحتاج سوريا إلى أن تفعل هذه البنية التحتية بالتعاون مع الشركاء العرب الخليجيين بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وأعتقد أن رسائل أوروبا كانت واضحة بأنها تستطيع أن تدعم الدولة السورية بحيث تستغني سوريا عن أي دعم يأتيها من قبل روسيا.
4: نعم. طيب دكتور ياسر، يعني هذا طبعا نكاية بين الأوروبيين والروس بالملف السوري، ولكن حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا، بعيدا عن الطيران المدني، الطيران الإسرائيلي الذي يصول ويجول أينما أراد ومتى أراد في سماء سوريا، برأيك، وذكر دكتور سيد هذه النقطة يعني بشكل أساسي، كيف سيكون رد إسرائيل على هذه الصفقة؟ وإذا بنتذكر أيضا قبل فترة عندما تم الحديث عن طائرات وما إلى ذلك، هل برأيك هذا السبب الذي دفع القرار إلى أن يكون كل شحنة أو كل يعني مجموعة سيتم درسها بشكل منفصل؟
5: يعني إسرائيل وقعت الآن في حالة سلبية جدا، كانت إسرائيل تسول وتجول في السماء السورية، كون أن سوريا كانت ضمن قوائم الدول الراعية للإرهاب. بعد خروج سوريا من الدول الراعية للإرهاب أصبح أي اختراق على مستوى الطيران الإسرائيلي في الأراضي السورية يعني لانتهاك للسيادة السورية، وبالتالي أصبحت هناك ضغوطات تمارس على إسرائيل كونها تعتدي على دولة ذات سيادة وهي شريك في قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، بالإضافة لديها صداقات مع دول غربية والولايات المتحدة الأمريكية. ما أرى حقيقة أن إسرائيل يجب أن تتكيف مع سوريا الجديدة، تحتاج سوريا إلى أن يكون لديها دعم خليجي عربي إقليمي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإقناع إسرائيل بالتطورات التي تحصل في سوريا، ولكن بالنتيجة إسرائيل لا تملك بدا إلا أن تتكيف مع التطورات، كون أن إسرائيل هي المشكلة الآن وليس الجغرافية.
4: كيف يمكن أن تتكيف إسرائيل مع هكذا وضع مستجد في سوريا؟ يعني إذا كنا قبل أسابيع قليلة عندما قصفت إسرائيل مطار أبو ظهور بسوريا لأنه شمت رائحة، يعني وصلتها رائحة أنه الأتراك بدهم يعملوا فيه قاعدة أو ممكن أسلحة وصلت إلى هذا المطار، الآن بهذا الشكل الواضح هل يمكن أن تقبل وتذعن إسرائيل وتقول يعني لا حول ولا قوة؟
5: سؤال في محله تماما. فعلا إسرائيل كحكومة يمينية متطرفة يرعاها نتنياهو بالإضافة إلى وزراء هم في أقصى اليمين المتطرف، من الصعب جدا أن يتم ضبطهم على مستوى يعني التصرفات، ولكن أصبحت هذه الحكومة وإسرائيل في عهدهم أصبحت مكلفة وثمن غالي تدفعه الدول التي ترعاها سواء دول غربية أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية. حتى الحادثة التي ذكرتها في الاعتداء على المطار كان هناك يعني ردة فعل قاسية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، إلى درجة أن المبعوث الأمريكي لسوريا كان لديه تصريح بأن الجولان أراضي محتلة وأن إسرائيل تحتل وتعتدي على السيادة السورية. إذا بالنتيجة إسرائيل هي التي لديها مشكلة وليست سوريا، كون أن سوريا تسير مع شراكات عربية وإقليمية وخليجية وأمريكية، في حين أن إسرائيل هي التي لا تستطيع أن تتصور هذه التطورات، تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون لها دور كبير في إقناع إسرائيل أو الضغط على إسرائيل، ولكن الجميع ينتظر زوال الحكومة اليمينية المتطرفة، كون أن مثل هذه الحكومة لا يمكن ضبطها وخصوصا في فترة التحضيرات للانتخابات القادمة.
4: نعم دكتور سيد، بدقيقة واحدة، هل تعتقد بأنه أي حكومة إسرائيلية مهما كان توجهاتها تقبل بسوريا قوية؟
6: لا لا لا لا، على المطلق مهما كان من يحكمها تقبل سوريا أقل قوة بكثير على الأقل نوعيا من إسرائيل، وفي نفس الوقت في اتفاق سلام موثق معه.
4: على هذا سنختم هذا الملف، أشكركما ضيفي من دمشق الأكاديمي والباحث السياسي دكتور ياسر النجار، شكرا على مشاركتك وشكرا على تقييمك دكتور سيد غني.
7: في الوقت الذي كان فيه الجيش المصري يعبر قناة السويس، كانت القوات السورية قد بدأت التحرك باتجاه الجولان.
8: فدأ الرئيس حافظ قلت له صار الوقت اللي على بركة الله نبدأ. أنا رفعت سماعة التليفون وعطيت رمز عملية هجومية، كان بدر بدر بدر بدر.
7: افتتحت 150 طائرة سورية الحرب بقصف عنيف على المواقع الإسرائيلية في الجولان. خلال دقائق فتح أكثر من 1000 مدفع نيرانهم تمهيداً للهجوم الأرضي. عبرت ثلاث فرق مشاة سورية مؤلفة من 40,000 جندي و600 دبابة الخط القرمزي خط وقف إطلاق النار بعد حرب عام 67. بعد ساعتين من بدء الحرب حقق السوريون أول انتصاراتهم بالاستيلاء على عين إسرائيل، مرصد المراقبة الإسرائيلي الرئيسي على ارتفاع 2000 متر فوق سطح البحر على قمة جبل الشيخ.
9: نزل القوات، وصلت القوات، والقوات السورية الصاعقة اللي قامت في العملية هي تقدمت أرضا، يعني مو نزلت من أول شيء، تقدمت أرضا ثم تبعها إنزال جوي فوق جبل الشيخ، واستطاعوا الطرفين أنه يأسروا القوات الإسرائيلية في جبل الشيخ، استسلمت لهم ويرفعوا العلم السوري على جبل الشيخ. هاي كان أجمل خبر تلقيناه في الساعة الأولى.
7: خلال الهجوم التحقت وحدة من الفدائيين الفلسطينيين بقوة المظليين السورية.
10: ما تتصوريش الشعور إنه أنت محتلة إشي، يعني أنت لأول مرة بتحتلي إشي أنت من المحتل الإسرائيلي.
7: في معركة استمرت 45 دقيقة فقط تم الاستيلاء على المرصد، قتل 13 جنديا إسرائيليا وأسر 31.
11: وفعلا دخلوا المرصد وكان معهم من القوات الروسية والألمان الشرقيين اللي يعني فككوا جميع الأجهزة الموجودة في المرصد، وفعلا يعني مروا عنا هم حاملين الأجهزة اللي كانت موجودة في المرصد من قبل الجيش الإسرائيلي.
7: في مواجهة الهجوم البري السوري لم يكن يوجد على خط الدفاع الإسرائيلي سوى 200 جندي موزعين على 10 نقاط قوية ولواءين مدرعين من 180 دبابة.
12: بيستكانتي مزرخة برأيتي بسي أفاك.
13: نظرت باتجاه الشرق ورأيت سحبا من الغبار، لم تكن في الواقع سوى دبابات تتجه نحونا، وبينما كانوا يتقدمون بدأ الظلام يخيم وبدأنا نطلق قذائفنا باتجاههم من مسافات بعيدة حوالي 4 أو 5 كيلومترات لمحاولة وقف تقدمهم، وحين وصلوا لمسافة تسمح لنا بتدميرهم كان الظلام قد أصبح حالكا.
12: نفلا خشخة.
7: بحلول ليل اليوم الأول من الحرب كانت الدبابات السورية تندفع عبر ثغرات الخط الإسرائيلي الخالية من الحراسة. استطاع السوريون التوغل باتجاه المحور الأوسط حول مدينة القنيطرة عاصمة الجولان المحتل.
9: الخبر الثاني الهائل كان هو أن الفرقة السابعة قد اقتحمت حدود القنيطرة وأصبحت على أبواب القنيطرة. من الأخبار الثالثة أنه الفرقة التاسعة قد وصلت إلى الخشنية، بلد اسمه الخشنية، كمان هي تقع جنوب القنيطرة. معنى ذلك أن القنيطرة قد طوبقت من عدة جهات. فكانت هي أخبار سعيدة يعني ومفرحة.
7: بل أكثر من ذلك، حققت المدرعات السورية اختراقا كاسحا على المحور الجنوبي وأعادت السيطرة على ثلثي الجولان. بحلول منتصف الليل كان السوريون قد حققوا مكاسب كبرى، لكن شيئا غريبا حدث. وصلت الأوامر من دمشق بوقف التقدم وإعادة التجمع استعدادا لهجوم جديد في الصباح. كانت الطرق الممتدة أمامهم نحو وادي الأردن وقلب إسرائيل مفتوحة ومن دون حماية. لو أنهم تقدموا شرقا لوصلوا إلى حافة الهضبة وتحصنوا في مواقع يصعب اختراقها.
14: كان من الواضح أن الجيش السوري لم يكن يعطي للقادة ذوي الرتب الصغيرة حرية التصرف وفقا لظروف المعركة، وبصرف النظر عمن كان يتولى القيادة في دمشق لم يكن هناك من يعتقد بأنه قادر على اتخاذ القرار بمواصلة التقدم من دون موافقة القيادة العليا.
7: كان الرئيس حافظ الأسد يحكم الجيش السوري بقبضة من حديد.
14: كان من الواضح أن الجيش السوري لم يكن يعطي للقادة ذوي الرتب الصغيرة حرية التصرف وفقا لظروف المعركة، وبصرف النظر عمن كان يتولى القيادة في دمشق لم يكن هناك من يعتقد بأنه قادر على اتخاذ القرار بمواصلة التقدم من دون موافقة القيادة العليا.

0: فيها، وعندما يصحى يدخل علينا ويسلم ويأخذ مكانه في وراء طاولة العمليات. لكن كان بنفس مقر العمليات وغرفته في نفس المقر.
1: في غضون ساعات كان ما يقارب ربع مليون إسرائيلي جاهزين للقتال. كان جنود الاحتياط يمثلون دعما ضروريا، ومن دونهم كان من الصعب على القوات النظامية مواجهة التفوق العددي للعرب. توقع السوريون أن قوات الاحتياط الإسرائيلية ستحتاج ل24 ساعة كاملة للوصول إلى الجولان، إلا أنه في الواقع بدأت أولى الدبابات في الوصول بحلول منتصف ليلة اليوم الأول، أي بعد 15 ساعة فقط من إعلان التعبئة. سيصبح فارق الساعات التسع حاسماً في مسار الحرب.
2: حين فشل السوريون في استعادة الجولان بالكامل خلال 24 ساعة، أصبح الانتصار السوري يبدو أقل احتمالاً مع استمرار إسرائيل في تعبئة قوات الاحتياط.
1: مع بداية اليوم الثاني للحرب، كان بإمكان قادة الدبابات السوريين رؤية بحيرة ومدينة طبرية على مسافة 15 كيلومتراً إلى الغرب، لكن كان بإمكانهم أيضاً أن يروا دبابات إسرائيلية لم يكن لها أن تكون موجودة في هذا المكان.
3: بدأ السوريون يخسرون الحرب، هم لم يكونوا قد عرفوا ذلك بعد، لأن دبابات الاحتياط ومنها دبابات اللواء الذي كانت تحت قيادتي أصبحت جاهزة بعد 15 ساعة بدلا من 24، ورغم أن بعضها خرج بشكل منفرد إلا أنها بدأت تدعيم المواقع مع القوات النظامية خلال مواجهات ليلة السادس للسابع من أكتوبر.
1: بعد الفجر بقليل شن السوريون هجومهم المدرع، متجاهلين نجاح الإسرائيليين في تعبئة القوات الاحتياطية التي ستواجههم. كان الجيش السوري يهدف للوصول إلى كفر نفخ، مركز القيادة الإسرائيلية المتقدم وتقاطع الطرق الاستراتيجي الذي يسيطر على الجولان. بعد الاستيلاء على كفر نفخ، كان السوريون ينمون التحرك غربا نحو جسر بنات يعقوب على نهر الأردن. كان الجسر على مسافة تقل عن 15 كيلومتراً، ووراءه كان الطريق مفتوحاً إلى قلب إسرائيل. كان الإسرائيليون على حافة الكارثة.
3: فجأة بدأنا نطلق النار على السوريين من ثلاثة أو أربعة اتجاهات مختلفة، وعندما أطلق النار توقف السوريون. تمكن بعضهم من الالتفاف حول كفر نفخ، لكننا هزمناهم هنا. وهنا دارت المعركة التي استمرت حتى وقت متأخر من ليلة السابع من أكتوبر.
1: نجح الإسرائيليون في إيقاف الهجوم السوري، لكن بعد أن دفعوا ثمناً باهظاً من الأرواح والدبابات. كان على رأس قائمة الخسائر العقيد إسحاق بن شحام، قائد اللواء المدرع 188 الذي قتل مع نائبه وضابط عملياته. بعد الإخفاق في الاستيلاء على مقر القيادة الإسرائيلية في كفر نفخ وفي مركز القيادة بدمشق، بدأ الرئيس الأسد يفقد أعصابه.
0: في أحد المواقف أن لواء تلقى أمر بتطوير الهجوم، من ما عرفته من موقف من القائد والحق طلب مني أن يؤجل الهجوم بدلا من الساعة، إن هذا الساعة 6 صباحا تبدأ الهجوم، قال خليني أجل الهجوم الساعة 10. أنا نقلت رغبة القائد اللواء إلى الرئيس، فخاطب الرئيس هل يجب أن يبدأ الساعة 6 كما أو فليترك اللواء ويستلم اللواء فلان نائبه. أنا بدأت يعني أحاول أن ألطف الجو، فأعدت اقتراحي، قلت له يعني لا فرق كثير بين الساعة 6 والساعة 10، الفرق أنه بدروح فيها شيء 2000 قتيل زيادة يعني من جنودنا، فرجاء أنه توافق على الساعة 10. فازداد غضبا وضرب بيده على الطاولة.
1: لم يكن أمام الأسد الذي واجه سلسلة من الإخفاقات سوى إعادة تطبيق نفس الاستراتيجية التي فشلت من قبل. في محاولة يائسة تم الدفع بفرقتين مدرعتين مؤلفتين من 500 دبابة من النسق الثاني لتعويض الخسائر.
4: وقفنا هناك وكنا نطلق النار مثل المجانين، وكنت ضمن هؤلاء،
1: كنت أصدقائي.

0: أصوب على الدبابات المتوجهة نحونا أصبت الأولى والثانية والثالثة والرابعة، أصبت نحو 20 أو 25 دبابة، وكل واحد من قواتنا صوب وسدد مرة وثانية وثالثة. في شمال الجولان وفي مكان عرف فيما بعد بوادي الدموع، وبحلول نهاية اليوم الرابع للحرب، كان الإسرائيليون قد دمروا مئات الدبابات السورية. حل المصير ذاته بالفرقة السورية الأولى المدرعة خلال محاولاتها المتكررة للاستيلاء على كفر نفخ.
1: أعتقد اليوم أننا لو عدنا 40 سنة للوراء ونظرنا إلى معركة كفر نفخ فقط حينما قررت الفرقة الأولى المدرعة الانسحاب وعدم إكمال مهمتها في الوصول إلى وادي الأردن، كانت تلك هي النقطة الحاسمة في معركة الدفاع عن الجولان.
0: منح كل من أفيكتور كحلاني وتسفيكا غرينغولد ميدالية البطولة، أعلى وسام عسكري في إسرائيل. إلا أن الانتصار الإسرائيلي لم يتحقق بفعل الشجاعة وحدها.
2: هناك دبابة تتفوق عن دبابة، تستطيع دبابة إسرائيلية واحدة أن تدمر 20 دبابة سورية مقابلها، لأن إذا كان هناك دبابة يطال مدفعها 2000 متر ويصيب ويدمر، ومقابلها 50 دبابة لا يطال مدفعها 1500 متر، فتستطيع يعني بكل بساطة، معادلة بسيطة، أن تقف الدبابات الإسرائيلية على 2000 متر وتدمر دبابة واحدة، كل الدبابات التي لا تصل قذائفها إليها بدقة. الموضوع تفوق تقني فقط وليس مهارة في القتال. أنا لا يمكن أن أنكر بسالة الضباط السوريين والجنود السوريين، إنما مع الأسف إسرائيل متفوقة بالدبابات.
0: في صبيحة 9 أكتوبر شن الإسرائيليون هجومهم المضاد. بدأوا بالتحرك شمالا من وادي الأردن وهاجموا الدبابات السورية التي توغلت في جنوب الجولان وجعلوها تتقهقر أمام هجومهم. مع أولى ساعات اليوم التالي تم القضاء على الخطر السوري. بقي ثلثا الدبابات السورية في ساحة المعركة إما مدمرة أو مهجورة. تراجع السوريون إلى نفس المواقع التي كانوا قد بدأوا منها القتال.
2: السوريين نعم أخذتهم الحماسة في اليومين الأولين، واعتقدوا على أنه يمكن بعد دحر إسرائيل يعني السيطرة على الجولان وعلى المرتفعات والإطلال على فلسطين المحتلة أن الحرب يمكن أن تنتهي. يعني استهلكوا واستنفذوا كافة القوى لديهم، سيما تكبدوا خسائر فادحة السوريين في الدبابات خلال 3 أيام الأولى.
0: لكن الوضع على الجبهة الجنوبية كان مختلفاً، ففي سيناء استغل المصريون نجاحهم في اليوم الأول وأقاموا دفاعاتهم داخل رؤوس الجسور. وبوجود جيشين ميدانيين عبر القناة، الجيش الثاني في الشمال والثالث في الجنوب، كان المصريون مستعدين لصد الهجوم الإسرائيلي المتوقع.
3: هذه القوافل من العربات المدرعة تتحرك الآن في طريقها من هذه النقطة في إسرائيل نحو سيناء. قيل لنا أيضا إن هناك قافلة أخرى ستتحرك عبر هذه المنطقة الليلة.
0: مع نهاية اليوم الثاني للحرب وصل إلى جبهة القناة 2 من أشهر جنرالات إسرائيل، أرييل شارون وأبراهام أدان. كان كل منهما على رأس فرقة مدرعة تتكون من أكثر من 300 دبابة، وعلى أتم الاستعداد لشن الهجوم المضاد الذي تم التخطيط له بعناية. كانت فرقة أدان ستتحرك جنوبا لتكتسح الجيش الثاني، وبمجرد ما ينتهي أدان من إلقاء المصريين في مياه القناة تتحرك فرقة شارون باتجاه الجيش الثالث وتكرر العملية نفسها في الجنوب. في 9 من صباح 8 أكتوبر بدأ الهجوم.
4: Suddenly we see the رأينا دبابات زملائنا فجأة وهي تتحرك تتحرك وهي مكشوفة. لم يكن هذا تحركا بفرقة كاملة، بل كانت مجموعات صغيرة من الدبابات. لم يكن هجوما بفرقة، وهو ليس في الاتجاه الصحيح. بدلا من أن يكون من الشمال إلى الجنوب، جاءوا عبرنا من الشرق إلى الغرب، وبدأنا نرى بأعيننا نيرانا معادية كثيفة، قذائف في الرمال تنفجر حول كل دبابة.
5: خدنا أوامر بالضرب، ضربنا عليهم بجميع أنواع الأسلحة اللي معانا. كانت مجزرة بقى، مجزرة بالمعنى الصح، مجزرة. جميع الأسلحة، الصواريخ اللي هي المدادة للدبابات، الأربجيهات، الجنود المصريين حامل الأربجيه كانوا زي العصافير بتنططهم على العصافير بتنططهم على الشجط، يخش ورا التبة لغاية ما الدبابة تيجي لغاية 50 متر عشان يضمنها ويضربها، ويروح بطلع التانية وروح طلع التانية.
6: كنت قائد سرية دبابات في حرب الأيام الستة، وقاتلت على المحور الشمالي لسيناء. لكن في هذه الحرب حاربت ضد جنود مختلفين تماما، لقد كانوا أكثر تصميما، كانوا جنودا آخرين غير الذين رأيتهم في يونيو عام 67 في نفس المكان.
7: نحن أبطال، نحن أبطال، نحن أبطال، نحن أبطال، نحن أبطال، نحن أبطال.
8: نحن قادرون ليس فقط على إنهاء هذه المعركة، وإنما على مواصلة القتال وتوجيه ضربات أخرى للجيش الإسرائيلي كما فعلنا من قبل.
0: فشل الهجوم المضاد الإسرائيلي، وبعد خسارة 50 من دباباته أمر أدان فرقته بالانسحاب إلى مواقع دفاعية. ولأن المصائب لا تأتي فرادى، أسرت طواقم الدبابات الإسرائيلية، ومن ضمنهم أحد قادة الكتائب المدرعة المقدم عساف ياغوري. لأول مرة في تاريخها الذي امتد على مدار 25 سنة حتى تلك اللحظة، تجد إسرائيل نفسها في موقع الدفاع وقد تكبدت خسائر فادحة، عاجزة عن تحقيق التفوق الذي حققته عام 67 على الأرض أو في الجو. في حرب يونيو كانت إسرائيل السيادة الجوية، لكن هذه المرة واجه سلاحها الجوي حائطا من بطاريات الدفاع الجوي والمزودة بأحدث صواريخ سام السوفيتية الصنع.
9: لقد بنوا منظومة مضادة للطائرات كانت من بين أفضل المنظومات وأكثرها كفاءة في العالم، وقد تقدموا بمواقع صواريخهم نحو القناة، حتى أنهم نقلوا بعض الصواريخ الأصغر حجماً إلى الضفة الأخرى. في الواقع كانت هذه المنظومة فعالة جداً، يجب أن أعترف بذلك.
0: لاستعادة السيادة الجوية كان على الإسرائيليين محاولة تدمير حائط الصواريخ المصري، لكن الدفاعات المصرية أوقعت خسائر فادحة بالطائرات المهاجمة. بحلول اليوم الرابع من الحرب كانت إسرائيل قد خسرت 48 طائرة، أي ثمن سلاحها الجوي.
10: أنا ضربت 31 صاروخ، دمرت 16 طيارة، 1.8 صاروخ هدف أعتقد عالمي. المفروض أن نضرب من 2-3 صاروخ على كل طيارة.
11: أنا في الحقيقة لا أعرف، انفجرت طائرة فجأة، لا أتذكر أنني قفزت بالمظلة، انفجرت الطائرة وافقت لأجد نفسي أسيرا في سيارة مصرية.
0: بنهاية الأسبوع الأول من الحرب تلقت إسرائيل ضربة أخرى. في 13 أكتوبر وأمام كاميرات الصحافة العالمية، استسلم الحصن الأخير من حصون خط بارليف للكتيبة 43 من قوات الصاعقة المصرية.
12: مش مصدق إن أنا أشوف الجنود الإسرائيليين وهم بيرفعوا الراية البيضة وجايين كده هو مزلولين، رغم إن إحنا عاملناهم معاملة كويسة جدا.
10: لا
13: بس السلام الإسرائيلي كانت ذل، مش بالنسبة لي يعني، لما تحس بذل العدو لدرجة ان انت تتأثر دي قصة يعني. واقفين رسميا والملزم اول قائد الموقع واقف هنا لابس نظارة شمس كده ومعاه الست ضباط اللي معاه منهم طبيب كان شعره طويل، فأداله التحية ونزلوا العلم الايه الإسرائيلي طبقه وحط عليه مسدس وسلموه ورفعوا العلم المصري وادوا له التحية. انا عينيا دمعت فرحا وايه ويعني يا نهار اسود يعني، انا لو مكانه اموت نفسي احسن.
14: حطم استسلامه حصن لسان بور توفيق أسطورة خط بارليف، خط الدفاع الذي قيل إنه لا يمكن اختراقه. أثبت المصريون أن هذه الحصون التي تشبه قلاع القرون الوسطى والتي كلفت إسرائيل مئات الملايين من الدولارات أثبتوا أنها عديمة الفائدة.
15: الميزة الكبرى التي تفوق بها المصريون علينا في حرب يوم الغفران هي أنهم لم يكذبوا على أنفسهم فيما يتعلق بالكيفية التي قاتلوا بها في حرب الأيام الستة، فضلاً عن أنهم أصلحوا ما كانوا يستطيعون إصلاحه. نحن كذبنا على أنفسنا فيما يتعلق بما حدث في حرب الأيام الستة، وهذه المرة دفعنا الثمن.
14: بنهاية الأسبوع الأول من حرب أكتوبر عمت الفرحة شوارع القاهرة واحتفل المصريون بالانتصارات التي حققها جيشهم. لقد تمكنوا أخيراً من الثأر لست سنوات من الهزيمة، لكن لم تكن الحرب قد انتهت بعد، وكان لا يزال في جعبتها الكثير.
16: شركة Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favorite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415-1923. Thank you for your support.
17: Kami respondetsas pri la programo Carla Panello.
18: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
17: Vi estas fakulo pri malfeliĉo? De Jürgen Ulf, kai messaggio in botello de Craig Williams.
19: The following Ambo program is in Esperanto. 3ZZZ Multicultural Radio 92.3 FM.
20: Jen la tempo colatiu semaina Esperanto sendo.
19: It's now time for the weekly Esperanto program.
17: La historieto de
21: la mondo estas plena de tesoroj e mirindaĵoj. Kelke foje pro la rapideco de la vivo
17: divulgis sanojn multe pli frue de Paul Perats.
22: Esperanto muziko
17: kaj modelo de akvo mastumado el la naturo de Ivo Durval. Kiam mankas homatuŝo de Adiĉo en Esperanto radio kaj bestoj specioj kun havas universalan parolon el Esperanto radio de Anton Ovo. La kantojn ni aŭdos estas el la kompaktisko en voĉo.
20: Radio 3ZZZ 92.3 FM.
19: Radio 3ZZZ 92.3 FM.
17: El compactisco urbano del grupo Inizialoi Dotso. Kai ĉu tiu povas igi nenio? Kai el Grekia. El compactisco Rebela Sono. El grupo Dolcema. Nun ni komencas per printempo, ĉar fakte in Aŭstralio estas printempo. El la compactisco urbano de la grupo Inizialoi Dotso.

0: Z Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Arabic and English.
4: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
6: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلاً، فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
7: افتتح الآن المعرض الجديد الرائع في متحف ملبورن. روما الإمبراطورية القوى الشعب. يضم المعرض 180 قطعة أثرية استثنائية لم تعرض من قبل في أستراليا. اكتشفوا فخامة روما الإمبراطورية وروعة المصارعين وحياة الرومان اليومية، من المنحوتات والفسيفساء إلى المجوهرات والأدوات اليومية. اكتشفوا ثقافة وتاريخ روما القديمة بطريقة لم تختبروها من قبل. احجزوا تذاكر روما الإمبراطورية القوى والشعب على موقع museumvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
8: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
9: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: 3ZZZ هي محطتكم، هي صوتكم، هي خصصكم ومجتمعكم. على مدى سنوات قدمت لكم محطة 3ZZZ، الموسيقى والقصص والأصوات من كل أنحاء العالم. من هنا من ملبون عبر تردد 92.3 FM. لكن الإذاعة المجتمعية لا تقوم، لا قائمة دون مجتمعها. والآن حان دوركم ليسمع صوتكم. ادعموا حملة 3ZZZ الإذاعية اليوم وساهموا في بقاء هذه الإذاعة المتعددة الثقافات، نابضة بالحياة ومزدهرة محليا. لأن كل دولار تتبرعون به يساعد في إبقاء مجتمعكم حاضرا عبر الأثير. تبرعوا اليوم عبر موقع 3ZZZ الإلكتروني أو اتصلوا بالرقم 9415-1923. ابقوا على تواصل، أسمعون أصواتكم. حافظوا على إذاعتكم المجتمعية 3ZZZ، تنقل العالم إليكم.
10: تعد
0: ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
10: Authorised by S. Bloomall, Electro Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
11: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinder تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات وأربع سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder.
12: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
7: تتوفر الخدمات المناسبة وتتوفر المعلومات الصحيحة، لكن مجتمعنا لا يجدها دائما. تغير مبادرة دايفرز أبيليتي هذا الواقع. منصة مجانية شاملة ومتعددة الثقافات تتيح لك العثور على الخدمات والمعلومات والفعاليات والتواصل مع المجتمع، كل ذلك بلغتك الخاصة. انضم مجانا هذا الشهر واحصل على فرصة للفوز بقسمة الشراء من ويستفيل بقيمة $50. دايفرز أبيليتي لنا جميعا. اتصل بالرقم 1300-013-7297 أو تعرف على المزيد عبر الموقع الإلكتروني 3ZZZ.com.au.
12: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
13: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به، فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
11: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيود. لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيود. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
12: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
7: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: استمعنا إلى فريق الحياة الأفضل وترنيمة غيرت حياتي وحب عجيب، والآن مع بقية برنامج اليوم وحلقاته المختلفة والترانيم المتنوعة، وجميعها الكلمات والترنيمات هي لفائدتكم الروحية أيها المستمعون الكرام، كما تستمعون إلى الجزء القصير باللغة الإنجليزية مع جودي. أما الآن فمع عزة الأسبوع وموضوع رسالة اليوم عن العجيبة المباركة، العجيبة رقم 3، وهي عن الكتاب المقدس الذي ينير لنا طريق الحياة. خليكم معنا ونحن معكم اليوم حتى الساعة 4 بإذن الرب.
1: العجيبة الثالثة هي الكتاب المقدس، أو إن شئت قل كتاب الكتب. فالكتاب المقدس هو كتاب فريد، ولو أنه في المظهر يشبه أي كتاب آخر، فلقد كتب على مدى 1600 سنة، وقد اشترك في كتابته ما لا يقل عن 40 شخصا، منهم الملك والفلاح والفيلسوف والصياد والشاعر والعالم ورجل الدولة. موسى مثلا كان علامة وقائدا عظيما، وبطرس كان صيادا، وعموس راعيا، ويشوع عسكريا، ونحمية ساقيا، ودانيال رئيسا للوزراء، ولوقا طبيبا، وسليمان ملكا، ومتى عشارا، وبولس معلما دينيا. وكل من هؤلاء كتب في مكان يختلف عن غيره. موسى كتب في البرية، ودانيال في القصر الملكي، وبولس في السجن، ويوحنا في جزيرة بطمس، وهكذا. والكتاب المقدس فريد في توزيعه، فهو يطبع بكل لغات العالم ومعظم لهجاته، ويوزع منه في كل مكان بالملايين في كل سنة، ولذلك فهو الكتاب الأكثر مبيعا وتوزيعا في العالم، وهو الكتاب الأكثر قراءة في العالم. ثم هو فريد في ترجمته، أول كتاب نقل إلى لغة أخرى هو الكتاب المقدس، كان ذلك سنة 250 قبل الميلاد، وقد ترجم يومها من العبرانية إلى اليونانية، واسم الترجمة الترجمة السبعينية. تقول الموسوعة البريطانية إنه في سنة 1966 كان الكتاب المقدس مطبوعا ب1280 لغة. ثم هو فريد في استمراره وديمومته، لم تستطع كل المحاولات البشرية والشيطانية أن تمحوه أو تزيله من الوجود، لأن الله حافظ عليه بطرقه الخاصة. فالمضطهدون والمنتقدون إما مزقوه أو سرقوه أو أحرقوه أو أغرقوه، ولكنهم كانوا كناطحي صخرة، هم ماتوا واندثروا، أما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد. والكتاب المقدس فريد في تعاليمه ونبواته وكتابته، فالبشر كتبوه ولكن بوحي وإلهام الروح القدس، ولذا نراه كتابا كاملا موحدا، كما لو أن شخصا واحدا فقط كتبه، وهذا صحيح لأن الله كتبه بواسطة أنبيائه ورسله القديسين. ثم لا أنسى أن أذكر أن الكتاب المقدس فريد في تأثيره على الأدب العالمي كله والكون كله. هل تعلم أنه أول كتاب حمل إلى الفضاء الخارجي وقرئ فيه؟ وهل تعلم أن ملايين البشر عرفوا طريق الخلاص والمخلص بواسطته؟ العجيبة الرابعة هي المسيح. في الواقع يسوع هو عجيبة العجائب ومعجزة المعجزات، أو كما قال أحد مشاهير الوعاظ، يسوع معجزة الدهور، الفريد في مجده، أسمى مثل الأداب وأعلى شخصية. لماذا نقول إن يسوع هو عجيبة العجائب؟ لأنه ابن الله من جهة وابن الإنسان من جهة أخرى، أي أنه كان إلها كاملا وإنسانا كاملا من دون خطية. فهو عجيب في ولادته من عذراء، وفي حياته الطاهرة المقدسة، وفي حبه وحنانه وتضحيته، وفي موته وقيامته وصعوده إلى السماء. فهو وحده غفر الخطايا وقبل السجود وعلم بسلطان، وهو وحده تحدى أعداءه قائلا: من منكم يبكتني على خطية؟ وهو وحده استطاع أن يقول: أما أنا فأقول لكم. وهو وحده حمل الله الرافع خطية العالم. ولكن كما كان الحال في أيامه هكذا هو في أيامنا، ففي أيامه عثروا به وبصليبه ولاهوته ونسوته، والناس اليوم يعثرون للسبب نفسه، وأخشى ما أخشاه هو أن يستفيقوا بعد فوات الأوان. أما العجيبة الخامسة فهي الولادة الجديدة. هناك طبعا عجائب أخرى ولكني سأكتفي بخمس منها، فالخامسة هي الولادة الجديدة أو التجديد. ولماذا هي عجيبة؟ لأن الله وحده يستطيعها، ولهذا قال يسوع في حديثه مع نيقوديموس في الأصحاح الثالث من إنجيل يوحنا: الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب، هكذا كل من ولد من الروح، والروح هو روح الله طبعا، أي أن الله يجري هذه المعجزة في قلب الإنسان بواسطة روحه القدوس، فهي كما يقول بولس الرسول عملية خلق جديدة، وكأنه يقول لنا إن الله الذي صنع الخليقة الأولى هو وحده يستطيع أن يصنع الخليقة الجديدة، وهذا يتفق مع ما قاله داود النبي: قلبا نقيا أخلق فيا يا الله. السؤال الآن هو: هل اختبرت الولادة الجديدة؟ هل خلقت من جديد؟ إن كنت لا تولد من الله لا تقدر أن تكون ابنا لله، وهذه الولادة لا تتم إلا بالنظر إلى يسوع بعين الإيمان والاتكال عليه وحده لخلاص نفوسنا، فاطلب من الله أن يجري فيك هذه العجيبة إكراما للمسيح، والرب يباركك. هل سبق لك أن حصلت على اختبار الولادة الجديدة؟ هل خلقت من جديد؟ إن كنت لم تولد من الله بعد، فباستطاعتك أن تولد الآن، أطلب إليه بواسطة الرب يسوع المسيح المخلص الوحيد، وهو يخلصك في هذه اللحظة. آمين.

صباح الخير. من أعظم الكلمات والتعليم اللي قالها الرسول بولس لما يقول لتيمساوس الابن الصريح بالإيمان في تيمساوس الثانية 2 إصحاح 1: لأنني عالم بمن آمنت، لأنني عالم بمن آمنت. مش بس أنا عارف آمنت بمين، لكن كمان وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. الآية الجميلة دي فيها ثلاث كلمات تشجعنا وسط هذا الكم من الحزن، وسط هذا الكم من الألم والضيق اللي بنشوفه أو اللي بنعيشه. الكلمة الأولى عالم. عالم، أنا عارف، أنا فاهم، أنا عارف إيماني بمين. ده القادر يحفظني أمين، لأنني عالم بمن آمنت. أنا عارف إيماني ده بمين. الشيء الجميل ما قالش لأنني عالم بماذا آمنت، بل عالم بمن آمنت. أنا إيماني مش في شيء، لكن إيماني في شخص. أنا إيماني مش في دين، لكن إيماني بإله. لأنني عالم بمن آمنت. أنا مش مصدق في شوية تعاليم، أنا مش مصدق في شوية نقوص، أنا مش مصدق في شوية أوامر ونواهي، شوية أفعال وقوانين، لكن أنا مؤمن بشخص، وليس شخصا عاديا. أنا مؤمن بابن الله الحي، الرب يسوع المسيح، رئيس الحياة، القادر على كل شيء. ليه بولس بتقول الكلام ده؟ لأنه قبلها على طول كان بيقول له أنا مش خجلان من السلسلة اللي في إيديا، أنا مش خجلان إن أنا مسجون، أنا مش خجلان إن أنا ممكن أموت في أي لحظة. ليه؟ يقول قبلها في عدد 10: وإنما ظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح، بيتكلم عن دعوة الرب ونعمته، الذي أبطل الموت. شكرا لله، أبطل الموت. مش بس أبطل الموت، لكن أنار الحياة والخلود. فحتى الموت ما بقتش بخاف منه. هل المفروض إنه إحنا نحب الموت؟ لا، الموت ما يتحبش. أنا شخصيا ما بحبش الموت، وأي إنسان طبيعي ما يحبش الموت. نحن لا نخاف من الموت، لكن في نفس الوقت محدش يحب الموت. الموت نفسه اتقال عنه إنه عدو، فمحدش يحب العدو، لأن هذا العدو بيأخذ مننا الأحباء. الرب يسوع نفسه أمام الموت بكى، أمام الموت انزعج واضطرب لما شاف الموت بيدمي قلب مريم ومرسى، لما شاف الموت بيدمع عيونهم. الموت شيء مش حلو، نعم مش بنخاف منه، لكن محدش يحب الموت. فقدام الموت الرسول بولس بيقول إن أنا مش قلقان منه، لكن أنا عندي إيمان بإله عظيم الذي أنار الحياة والخلود وأبطل الموت. الموت ما بقاش لي سطوة ولا سلطان، ما بقاش يرعبنا ولا يخيفنا. علشان كده أول حاجة بتشجع الرسول بولس إني عالم بمن آمنت. إحنا إيماننا بإله عظيم يعزي يسندي قوي. بعدها على طول يقول كلمات جميلة ورائعة، يقول وموقن أنه قادر. وموقن أنه قادر. أنا مش مؤمن بإله حلو وطيب وحنين ومثالي وقدوس بس، لا، ده كمان إله قادر أن يحفظ وديعتي. مش إله معاي بس في المرايا الخضراء، لكن معاي أيضا في وادي ظل الموت. قادر أن يحفظ وديعتي. ما هي وديعتي؟ كلمة الله، حياتي الشخصية، الإنجيل اللي بنادي بيه، أسرتي، ممتلكاتي، كل ما تمتلكه في الحياة هو وديعة. والوديعة دي أنت أودعتها مش في بنك بفايدة سنوية، أنت أودعتها في يد إله عظيم بفائدة أبدية. في يوم من الأيام يباركك بسبب أمانتك،
يباركنا بسبب حياتنا وقداستنا وتقوانا، موقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي. ما تخافش على نفسك وانت معاه، ما تخافش على حياتك، ما تخافش على بكرة، ما تخافش على بيتك، ما تخافش من ظروف صعبة، من امتحانات ثانوية عامة، ما تخافش من ضيقات، ما تخافش من تجارب، لأنه قادر أن يحفظ الوديعة. آخر حاجة يقول إلى ذلك اليوم، إلى ذلك اليوم، لغاية اليوم الأخير، إلى يوم اختطافنا، إلى يوم ذهابنا إليه أو مجيئه إلينا. في كل الأحوال هو قادر أن يحفظ الوديعة. إلى ذلك اليوم، ما أروع هذه الكلمات، إني عالم بمن آمنت. قول ربنا مصدق فيك، أنت وحدك اللي تسند، أنت وحدك اللي تشجع، أنت وحدك اللي تقوي، أنت وحدك اللي تمسك بإيدينا في عالم مفهوش أي شيء مضمون، لا ناس مضمونة ولا مال مضمون ولا عمر مضمون ولا في أي شيء مضمون. تبقى أنت الوحيد الخل الوفي، تبقى أنت الوحيد الضامن للحياة والضامن للفرح والضامن للراحة والضامن للسلام. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

أقوال مضيئة. إن خانك صديق أو قريب فلا تغضب أو تثور، بل عاتب هذا الشخص باللطف والحكمة والمحبة، لأن هذا هو الطريق السليم لإعادة العلاقات الطيبة مع الجميع. لا تتسرح في حكمك على الأمور ولا تكن منحازا، بل اتخذ المسيح مثالا وقدوة لك، مثالا طيبا وقدوة يحتذى بها. لا تقتل الوقت، بل استثمره للخير والفائدة، واستخدم المواهب التي أعطاها الله لك، واعمل على تنميتها لفائدتك وفائدة غيرك. المعرفة والثقافة العالمية لها امتياز كبير، ولكن عليك أن تتخذ الحذر من إهمال ثقافتك الروحية التي هي باقية إلى الأبد. ليكن كلامك دائما صالحا حتى مع الخصوم والأعداء،

معنى الزواج. معنى الزواج، الزواج هو أقوى مؤسسة أسسها الله وصممها وهو يريدها على أرض الإنسان. الزواج هو مغامرة جميلة يشترك فيها اثنان يعملان معا ليصيرا كيانا واحدا مع احتفاظهما بشخصيتهما في نفس الوقت. الزواج هو مدرسة من أعظم مدارس الله التعليمية، وفيها يتم تنقية وتشكيل الزوجين. والزواج هو عهد أمانة سامي يقطعه رجل وامرأة للالتزام أمام الله القادر أن يحفظ هذا العهد ثابتا مدى أيام حياتهما معا. والزواج ليس هو أن تتوفق إلى شخص صالح، بل أن تكون أنت أو أنت هذا الشخص الصالح. كما أن الزواج هو فرصة فريدة لخدمة الله،

من أسرار النجاح. صديقي المستمع، كيف تتغلب على الفشل وكل معوقات النجاح؟ إن نجاحك في الحياة ليس بالأمر الصعب كما يتصور البعض، فقط عليك أن تعرف هدفك وتضع قدمك على الطريق الصحيح وتسعى للوصول إلى هدفك. وللحصول إلى هدفك تعلم أولاً أن تتخذ قراراتك بنفسك بعد الدراسة الكافية لكل شيء، وبالرغم من عدم استطاعتك التحكم في كل أحداث الحياة، لكنك تستطيع أن تتحكم في ردود أفعالك وفي تصرفاتك. تعلم من أخطائك بدلا من الندم الذي لا يفيد، وبدلا من توجيه اللوم لنفسك أو للآخرين. كن مقتنعا بهدفك والحلم الذي تريد تحقيقه. ما الذي يعوق النجاح؟ إليك بعض الأمور التي يجب التخلص منها. أولاً، تخلص من روح التشاؤم التي قد تسيطر على العقل، فيشعر الإنسان بأنه لن ينجح أبداً. تخلص من ضعف الإرادة والعزيمة، لأن هذا يحد من نشاط الإنسان. احذر الخطأ في معرفة القدرات الحقيقية التي تتمتع بها. احذر التهور والخجل والخوف وعدم التخطيط الجيد. تخلص من فكرة الاعتماد على الخط للنجاح وإغراء الفشل أيضا للحظ. احذر التفكير السلبي ودرب نفسك على التفكير الإيجابي. صديقي المستمع، إني أشجعك أن تسعى دائما نحو النجاح الذي يفيدك أنت والآخرين، لأن النجاح الذي يؤذي الآخرين ليس نجاحا حقيقيا.

0: 3ZZZ Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Arabic and English.
3: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت. لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: لقد عانى السكان الأصليون في أستراليا من مظالم لا حصر لها، فقد أجبروا على ترك أراضيهم وتشتتت شمل عائلاتهم وفقدت أرواح وتراجعت لغاتهم وثقافاتهم، كما لم يكن لهم سوى دور محدود في القرارات التي شكلت مسار حياتهم. وبعد نضال طويل من أجل العدالة وحق تقرير المصير، وقعت معاهدة على مستوى الولاية بين السكان الأصليين وحكومة فيكتوريا في نوفمبر 2025. وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها أمر كهذا في تاريخ أستراليا. تهدف المعاهدة إلى بناء مستقبل أفضل من خلال الاستماع إلى المجتمعات المحلية، وذلك بهدف تحسين الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والعدالة والإسكان. تتمحور المعاهدة حول مبدأ العطاء وليس الانتقاص من حقوق أحد أو سلبها. إنها تقوم على الاحترام والإنصاف والشمول لكي تتمكن جميع المجتمعات من العيش معا بكرامة. ولمعرفة المزيد حول المعاهدة، تفضل بزيارة موقع 3ZZZ الإلكتروني على العنوان 3ZZZ.com.au/treaty.
2: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
5: Authorised by S. Bloomall, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: 3ZZZ هي محطتكم، هي صوتكم، هي خصصكم ومجتمعكم. على مدى سنوات قدمت لكم محطة 3ZZZ الموسيقى والقصص والأصوات من كل أنحاء العالم، من هنا من ملبون عبر تردد 92.3 FM. لكن الإذاعة المجتمعية لا تقوم لها قائمة دون مجتمعها، والآن حان دوركم ليسمع صوتكم صوتكم. ادعموا حملة 3ZZZ الإذاعية اليوم وساهموا في بقاء هذه الإذاعة المتعددة الثقافات، نابضة بالحياة ومزدهرة محليا، لأن كل دولار تتبرعون به يساعد في إبقاء مجتمعكم حاضرا عبر الأثير. تبرعوا اليوم عبر موقع 3ZZZ الإلكتروني أو اتصلوا بالرقم 9415192. ابقوا على تواصل، أسمعون أصواتكم، حافظوا على إذاعتكم المجتمعية 3ZZZ، تنقل العالم إليكم.
6: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
7: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. Hear the difference.
8: Hear the world.
7: 3ZZZ,
8: 92.3 FM.
9: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
2: This is a 3ZZZ program replay.

0: استمعنا إلى فريق الحياة الأفضل وترنيمة غيرت حياتي وحب عجيب، والآن مع بقية برنامج اليوم وحلقاته المختلفة والترانيم المتنوعة، وجميعها الكلمات والترنيمات هي لفائدتكم الروحية أيها المستمعون الكرام، كما تستمعون إلى الجزء القصير باللغة الإنجليزية مع جودي. أما الآن فمع عزة الأسبوع وموضوع رسالة اليوم عن العجيبة المباركة، العجيبة رقم 3، وهي عن الكتاب المقدس الذي ينير لنا طريق الحياة. خليكم معنا ونحن معكم اليوم حتى الساعة 4 بإذن الرب.
1: العجيبة الثالثة هي الكتاب المقدس، أو إن شئت قل كتاب الكتب. فالكتاب المقدس هو كتاب فريد، ولو أنه في المظهر يشبه أي كتاب آخر، فلقد كتب على مدى 1600 سنة، وقد اشترك في كتابته ما لا يقل عن 40 شخصا، منهم الملك والفلاح والفيلسوف والصياد والشاعر والعالم ورجل الدولة. موسى مثلا كان علامة وقائدا عظيما، وبطرس كان صيادا، وعموس راعيا، ويشوع عسكريا، ونحمية ساقيا، ودانيال رئيسا للوزراء، ولوقا طبيبا، وسليمان ملكا، ومتى عشارا، وبولس معلما دينيا. وكل من هؤلاء كتب في مكان يختلف عن غيره. موسى كتب في البرية، ودانيال في القصر الملكي، وبولس في السجن، ويوحنا في جزيرة بطمس، وهكذا. والكتاب المقدس فريد في توزيعه، فهو يطبع بكل لغات العالم ومعظم لهجاته، ويوزع منه في كل مكان بالملايين في كل سنة، ولذلك فهو الكتاب الأكثر مبيعا وتوزيعا في العالم، وهو الكتاب الأكثر قراءة في العالم. ثم هو فريد في ترجمته، أول كتاب نقل إلى لغة أخرى هو الكتاب المقدس، كان ذلك سنة 250 قبل الميلاد، وقد ترجم يومها من العبرانية إلى اليونانية، واسم الترجمة الترجمة السبعينية. تقول الموسوعة البريطانية إنه في سنة 1966 كان الكتاب المقدس مطبوعا ب1280 لغة. ثم هو فريد في استمراره وديمومته، لم تستطع كل المحاولات البشرية والشيطانية أن تمحوه أو تزيله من الوجود، لأن الله حافظ عليه بطرقه الخاصة. فالمضطهدون والمنتقدون إما مزقوه أو سرقوه أو أحرقوه أو أغرقوه، ولكنهم كانوا كناطحي صخرة، هم ماتوا واندثروا، أما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد. والكتاب المقدس فريد في تعاليمه ونبواته وكتابته، فالبشر كتبوه ولكن بوحي وإلهام الروح القدس، ولذا نراه كتابا كاملا موحدا كما لو أن شخصا واحدا فقط كتبه، وهذا صحيح لأن الله كتبه بواسطة أنبيائه ورسله القديسين. ثم لا أنسى أن أذكر أن الكتاب المقدس فريد في تأثيره على الأدب العالمي كله والكون كله. هل تعلم أنه أول كتاب حمل إلى الفضاء الخارجي وقرئ فيه؟ وهل تعلم أن ملايين البشر عرفوا طريق الخلاص والمخلص بواسطته؟ العجيبة الرابعة هي المسيح. في الواقع يسوع هو عجيبة العجائب ومعجزة المعجزات، أو كما قال أحد مشاهير الوعاظ، يسوع معجزة الدهور، الفريد في مجده، أسمى مثل الأداب وأعلى شخصية. لماذا نقول إن يسوع هو عجيبة العجائب؟ لأنه ابن الله من جهة وابن الإنسان من جهة أخرى، أي أنه كان إلها كاملا وإنسانا كاملا من دون خطية. فهو عجيب في ولادته من عذراء، وفي حياته الطاهرة المقدسة، وفي حبه وحنانه وتضحيته، وفي موته وقيامته وصعوده إلى السماء. فهو وحده غفر الخطايا وقبل السجود وعلم بسلطان، وهو وحده تحدى أعداءه قائلا: من منكم يبكتني على خطية؟ وهو وحده استطاع أن يقول: أما أنا فأقول لكم. وهو وحده حمل الله الرافع خطية العالم. ولكن كما كان الحال في أيامه هكذا هو في أيامنا. ففي أيامه عثروا به وبصليبه ولاهوته ونسوته، والناس اليوم يعثرون للسبب نفسه، وأخشى ما أخشاه هو أن يستفيقوا بعد فوات الأوان. أما العجيبة الخامسة فهي الولادة الجديدة. هناك طبعا عجائب أخرى ولكني سأكتفي بخمس منها. فالخامسة هي الولادة الجديدة أو التجديد. ولماذا هي عجيبة؟ لأن الله وحده يستطيعها، ولهذا قال يسوع في حديثه مع نيقوديموس في الأصحاح الثالث من إنجيل يوحنا: الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح، والروح هو روح الله طبعا، أي أن الله يجري هذه المعجزة في قلب الإنسان بواسطة روحه القدوس، فهي كما يقول بولس الرسول عملية خلق جديدة، وكأنه يقول لنا إن الله الذي صنع الخليقة الأولى هو وحده يستطيع أن يصنع الخليقة الجديدة، وهذا يتفق مع ما قاله داود النبي: قلبا نقيا أخلق في يا الله. السؤال الآن هو: هل اختبرت الولادة الجديدة؟ هل خلقت من جديد؟ إن كنت لا تولد من الله لا تقدر أن تكون ابنا لله، وهذه الولادة لا تتم إلا بالنظر إلى يسوع بعين الإيمان والاتكال عليه وحده لخلاص نفوسنا، فاطلب من الله أن يجري فيك هذه العجيبة إكراما للمسيح، والرب يباركك. هل سبق لك أن حصلت على اختبار الولادة الجديدة؟ هل خلقت من جديد؟ إن كنت لم تولد من الله بعد، فباستطاعتك أن تولد الآن، اطلب إليه بواسطة الرب يسوع المسيح المخلص الوحيد، وهو يخلصك في هذه اللحظة. آمين.

صباح الخير. من أعظم الكلمات والتعليم اللي قالها الرسول بولس لما يقول لتيمساوس الابن الصريح بالإيمان في تيمساوس الثانية 2 إصحاح 1: لأنني عالم بمن آمنت، لأنني عالم بمن آمنت. مش بس أنا عارف آمنت بمين، لكن كمان وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. الآية الجميلة دي فيها ثلاث كلمات تشجعنا وسط هذا الكم من الحزن، وسط هذا الكم من الألم والضيق اللي بنشوفه أو اللي بنعيشه. الكلمة الأولى عالم. عالم، أنا عارف، أنا فاهم، أنا عارف إيماني بمين، ده القادر يحفظني أمين، لأنني عالم بمن آمنت. أنا عارف إيماني ده بمين. الشيء الجميل ما قالش لأنني عالم بماذا آمنت، بل عالم بمن آمنت. أنا إيماني مش في شيء، لكن إيماني في شخص. أنا إيماني مش في دين، لكن إيماني بإله. لأنني عالم بمن آمنت. أنا مش مصدق في شوية تعاليم، أنا مش مصدق في شوية نقوص، أنا مش مصدق في شوية أوامر ونواهي، شوية أفعال وقوانين، لكن أنا مؤمن بشخص، وليس شخصا عاديا. أنا مؤمن بابن الله الحي، الرب يسوع المسيح، رئيس الحياة، القادر على كل شيء. ليه بولس بتقول الكلام ده؟ لأنه قبلها على طول كان بيقول له أنا مش خجلان من السلسلة اللي في إيديا، أنا مش خجلان إن أنا مسجون، أنا مش خجلان إن أنا ممكن أموت في أي لحظة. ليه؟ يقول قبلها في عدد 10: وإنما ظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح، بيتكلم عن دعوة الرب ونعمته، الذي أبطل الموت. شكرا لله، أبطل الموت، مش بس أبطل الموت لكن أنار الحياة والخلود. فحتى الموت ما بقتش بخاف منه. هل المفروض إنه إحنا نحب الموت؟ لا، الموت ما يتحبش. أنا شخصيا ما بحبش الموت، وأي إنسان طبيعي ما يحبش الموت. نحن لا نخاف من الموت، لكن في نفس الوقت محدش يحب الموت. الموت نفسه اتقال عنه إنه عدو، فمحدش يحب العدو، لأن هذا العدو بيأخذ مننا الأحباء. الرب يسوع نفسه أمام الموت بكى، أمام الموت انزعج واضطرب لما شاف الموت بيدمي قلب مريم ومرسى، لما شاف الموت بيدمع عيونهم. الموت شيء مش حلو، نعم مش بنخاف منه، لكن محدش يحب الموت. فقدام الموت الرسول بولس بيقول إن أنا مش قلقان منه، لكن أنا عندي إيمان بإله عظيم الذي أنار الحياة والخلود وأبطل الموت. الموت ما بقاش لي سطوة ولا سلطان، ما بقاش يرعبنا ولا يخيفنا. علشان كده أول حاجة بتشجع الرسول بولس إني عالم بمن آمنت. إحنا إيماننا بإله عظيم يعزي يسندي قوي. بعدها على طول يقول كلمات جميلة ورائعة، يقول وموقن أنه قادر. وموقن أنه قادر. أنا مش مؤمن بإله حلو طيب وحنين ومثالي وقدوس بس، لا، ده كمان إله قادر أن يحفظ وديعتي. مش إله معاي بس في المراعي الخضراء، لكن معاي أيضا في وادي ظل الموت. قادر أن يحفظ وديعتي. ما هي وديعتي؟ كلمة الله، حياتي الشخصية، الإنجيل اللي بنادي بيه، أسرتي، ممتلكاتي، كل ما تمتلكه في الحياة هو وديعة. والوديعة دي انت أودعتها مش في بنك بفايدة سنوية، انت أودعتها في يد إله عظيم بفائدة أبدية. في يوم من الأيام يباركك بسبب أمانتك،
وباركنا بسبب حياتنا وقداستنا وتقوانا، موقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي. ما تخافش على نفسك وانت معاه، ما تخافش على حياتك، ما تخافش على بكرة، ما تخافش على بيتك، ما تخافش من ظروف صعبة، من امتحانات ثانوية عامة، ما تخافش من ضيقات، ما تخافش من تجارب، لأنه قادر أن يحفظ الوديعة. آخر حاجة يقول: إلى ذلك اليوم، إلى ذلك اليوم، لغاية اليوم الأخير، إلى يوم اختطافنا، إلى يوم ذهابنا إليه أو مجيئه إلينا، في كل الأحوال هو قادر أن يحفظ الوديعة. إلى ذلك اليوم، ما أروع هذه الكلمات، إني عالم بمن آمنت. قول رب أنا مصدق فيك، أنت وحدك اللي تسند، أنت وحدك اللي تشجع، أنت وحدك اللي تقوي، أنت وحدك اللي تمسك بإيدينا في عالم مفهوش أي شيء مضمون، لا ناس مضمونة ولا مال مضمون ولا عمر مضمون ولا في أي شيء مضمون. تبقى أنت الوحيد الخل الوفي، تبقى أنت الوحيد الضامن للحياة والضامن للفرح والضامن للراحة والضامن للسلام. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

أقوال مضيئة. إن خانك صديق أو قريب فلا تغضب أو تثور، بل عاتب هذا الشخص باللطف والحكمة والمحبة، لأن هذا هو الطريق السليم لإعادة العلاقات الطيبة مع الجميع. لا تتسرح في حكمك على الأمور ولا تكن منحازا، بل اتخذ المسيح مثالا وقدوة لك، مثالا طيبا وقدوة يحتذى بها. لا تقتل الوقت، بل استثمره للخير والفائدة، واستخدم المواهب التي أعطاها الله لك، واعمل على تنميتها لفائدتك وفائدة غيرك. المعرفة والثقافة العالمية لها امتياز كبير، ولكن عليك أن تتخذ الحذر من إهمال ثقافتك الروحية التي هي باقية إلى الأبد. ليكن كلامك دائما صالحا حتى مع الخصوم والأعداء، فالقلب الصالح يعرف الخير ويعرف طريقه الفعال إلى قلوب الناس.

معنى الزواج. معنى الزواج، الزواج هو أقوى مؤسسة أسسها الله وصممها وهو يريدها على أرض الإنسان. الزواج هو مغامرة جميلة يشترك فيها اثنان يعملان معا ليصيرا كيانا واحدا مع احتفاظهما بشخصيتهما في نفس الوقت. الزواج هو مدرسة من أعظم مدارس الله التعليمية، وفيها يتم تنقية وتشكيل الزوجين. والزواج هو عهد أمانة سامي يقطعه رجل وامرأة للالتزام أمام الله القادر أن يحفظ هذا العهد ثابتا مدى أيام حياتهما معا. والزواج ليس هو أن تتوفق إلى شخص صالح، بل أن تكون أنت أو أنت هذا الشخص الصالح. كما أن الزواج هو فرصة فريدة لخدمة الله،

من أسرار النجاح. صديقي المستمع، كيف تتغلب على الفشل وكل معوقات النجاح؟ إن نجاحك في الحياة ليس بالأمر الصعب كما يتصور البعض، فقط عليك أن تعرف هدفك وتضع قدمك على الطريق الصحيح وتسعى للوصول إلى هدفك. وللحصول إلى هدفك، تعلم أولاً أن تتخذ قراراتك بنفسك بعد الدراسة الكافية لكل شيء، وبالرغم من عدم استطاعتك التحكم في كل أحداث الحياة، لكنك تستطيع أن تتحكم في ردود أفعالك وفي تصرفاتك. تعلم من أخطائك بدلا من الندم الذي لا يفيد، وبدلا من توجيه اللوم لنفسك أو للآخرين. كن مقتنعا بهدفك والحلم الذي تريد تحقيقه. ما الذي يعوق النجاح؟ إليك بعض الأمور التي يجب التخلص منها. أولا، تخلص من روح التشاؤم التي قد تسيطر على العقل، فيشعر الإنسان بأنه لن ينجح أبدا. تخلص من ضعف الإرادة والعزيمة، لأن هذا يحد من نشاط الإنسان. احذر الخطأ في معرفة القدرات الحقيقية التي تتمتع بها. احذر التهور والخجل والخوف وعدم التخطيط الجيد. تخلص من فكرة الاعتماد على الخط للنجاح وإغراء الفشل أيضا للحظ. احذر التفكير السلبي ودرب نفسك على التفكير الإيجابي. صديقي المستمع، إني أشجعك أن تسعى دائما نحو النجاح الذي يفيدك أنت والآخرين، لأن النجاح الذي يؤذي الآخرين ليس نجاحا حقيقيا.

والآن إليكم هذا الدعاء من إنسان إلى خالقه: هبني الإيمان الذي يستطيع أن يبصر النهار في ظلمة الليل، هبني الإيمان الذي يجعلني أبصر باب السماء المفتوح حين تغلق أمامي كل أبواب الأرض، هبني الإيمان الذي يعينني حتى أرى يدك وراء كل الأحداث وأصبعك تحرك كل الأمور، هبني الإيمان لكي أفهم قصدك في حياتي والذي من خلاله أسمع صوتك، الإيمان الذي شجعني عندما تحيطني آلام الحياة وتجاربها، هبني الإيمان الذي يؤكد لي أنني لست وحيدا طالما أنت معي، ولست ضعيفا طالما تسندني، ولست تائها طالما أن مواعيدك الكريمة تنير طريقي.